0: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923449.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صباح الخير من رؤيا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم. ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي اسمها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 9:00 صباحا.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس.
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي.

0: الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
1: وأول أوردر

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك، وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق، مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0596-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
6: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة، وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

اليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس

0: الجنادي إنا كنا.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
2: بالحكيم الحكمة الصح.
1: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
2: 1700 160 170، واتساب 970 594 7808.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
3: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

وكل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجهد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: Theater. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوانب.

0: كتير حلوة.
1: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
2: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
3: هذا الاقتصاد تنفذ.
4: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
3: هناك أكثر من 500 ثورة إسلامية في الضفة الغربية.
1: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، عين على فلسطين والعالم، رايا.بي.اس. الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. الصحة في غزة تفيد بوصول 5 شهداء و 49 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 48 الماضية، موضحة بأن حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 951 شهيدا و 2984 إصابة، إضافة إلى 782 حالة انتشال. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,961 شهيدا و 173,292 إصابة. مستعمرون يطلقون مواشيهم في الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. ميليشيات المستعمرين تهاجم المحاصيل الزراعية في منطقة الشويكة ببلدة الظهرية وتعتدي على المزارعين جنوب الخليل. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال على تنفيذ حملة مداهمات لعدد من المنازل في قرية لتوانا بمسافرية جنوب الخليل صباح اليوم. قوات الاحتلال تغلق المدخل الرئيسي لخربة الدير بالبوابة الحديدية في بلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم، ما أعاق حركة المواطنين ومنع حرية تنقلهم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تؤكد بأن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي، موضحة بأن جيش الاحتلال ارتكب 1108 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 551 اعتداء، مضيفة بأن الاعتداءات تركزت في محافظتي الخليل ورام الله بواقع 319 اعتداء لكل منهما، تليها نابلس ب 301 اعتداء وبيت لحم ب 212 اعتداء. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة، أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الجو بإذن الله صافيا ولطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا.بي.اس في أمان الله.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية.بي.أس.
9: راية.بي.أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
10: من أجلك أنت.
11: شو مال؟
0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923449414.

0: حسن الزغلول معيار الطعم الأصيل.
1: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
2: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
1: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
2: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
1: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
2: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب وأهم إشي بنأكل وإحنا مطمنين 100%.
3: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000 لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازمو للبالوع.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بس. حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
2: ليلي ندهني الحب

0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
3: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
2: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
3: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
2: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي اسمها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. الصحة في غزة تفيد بوصول 5 شهداء و 49 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، موضحة بأن حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 951 شهيدا و 2984 إصابة، إضافة إلى 782 حالة انتشال. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,961 شهيدا و 173,292 إصابة. مستعمرون يطلقون مواشيهم في الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. ميليشيات المستعمرين تهاجم المحاصيل الزراعية في منطقة شويكة ببلدة الظهرية وتعتدي على المزارعين جنوب الخليل. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال على تنفيذ حملة مداهمات لعدد من المنازل في قرية لتوانة بمسافرية جنوب الخليل صباح اليوم. قوات الاحتلال تغلق المدخل الرئيسي لخربة الدير بالبوابة الحديدية في بلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم، ما أعاق حركة المواطنين ومنع حرية تنقلهم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تؤكد بأن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي، موضحة بأن جيش الاحتلال ارتكب 1108 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 551 اعتداء، مضيفة بأن الاعتداءات تركزت في محافظتي الخليل ورام الله بواقع 319 اعتداء لكل منهما، تليها نابلس ب 301 اعتداء وبيت لحم ب 212 اعتداء. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم صافيا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة، أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الجو بإذن الله صافيا ولطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بأس في أمان الله.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه.

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. اللهم صل على النور اللامع والقمر الساطع والبدر الطالع والفيض الهامع والمدد الواسع والحبيب الشافع والنبي الشارع والرسول الصادع والمأمور الطائع والمخاطب السامع والسيف القاطع والقلب الجامع، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه العظام وأتباعهم من أهل السنة والإسلام. اللهم صل صلاة ترضاها ذاتك على سيد أحبابك. اللهم بحنين روحه الطاهرة إليك وبحب قلبه المبارك عليك، اللهم بجمالك بجلالك بقدسك بقدرتك بعظمتك بجبروتك برحمتك بسلطانك بعظيم شأنك تولى أمرنا، يسر أمرنا احلل عسرنا اشرح صدرنا. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم صل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تستمعون لها الآن على راية FM. عين على فلسطين والعالم. راية .bs. الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
1: موجز الأخبار من راية FM، أهلا بكم. إصابة 9 مواطنين خلال هجوم نفذه مستعمرون على بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال، حيث أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن بشظايا رصاص حي في القدم وأربعة آخرين جراء الاعتداء بضرب، فيما أصيب 4 مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. كما حاصر المستعمرون أحد المواطنين داخل باركس لتربية الأغنام تزامنا مع اندلاع مواجهات شهدت إطلاق نار في البلدة. قوات الاحتلال تعتقل فتاة وتستولي على 3 مركبات خلال اقتحام بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت سلواد بعدة آليات عسكرية واستولت على 2 مركبة قبل انسحابها من البلدة. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال وبرفقة المستعمرين على اعتقال الدكتور عبد ربه مناصرة في مسافر بني نعيم شرق الخليل. مستعمرون يقدمون على تخريب محاصيل زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس بعد إطلاق مواشيهم داخل الأراضي المزروعة، ما تسبب بإتلاف أجزاء من المحاصيل. ميليشيات المستعمرين تهاجم مقرية عنابوس جنوب نابلس وتسرق مواشي المزارعين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وزير المالية ستيفان سلام يقول إن إسرائيل تحتجز نحو 5,700,000,000 دولار من الأموال الفلسطينية، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي ورفعه على متجري أبل وجوجل، تمهيدا لإطلاقه على أن تبدأ مرحلة تجريبية منتصف حزيران، مضيفا بأن التطبيق سيعمم على الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر مع تزويدهم بمحفظة إلكترونية بقيمة 500 شيكل لتسهيل عمليات الدفع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم صافيا ولطيفا في معظم المناطق، أما يوم الأحد فيكون الجو بإذن الله صافيا وحارا نسبيا مع انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
1: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
0: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
3: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشاطئية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
2: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
3: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
2: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.

0: لجنادي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. إصابة 9 مواطنين خلال هجوم نفذه مستعمرون على بلدة حوارة جنوب نابلس بحماية جيش الاحتلال، حيث أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن بشظايا رصاص حي في القدم وأربعة آخرين جراء الاعتداء بضرب، فيما أصيب 4 مواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. كما حاصر المستعمرون أحد المواطنين داخل بركس لتربية الأغنام تزامنا مع اندلاع مواجهات شهدت إطلاق نار في البلدة. قوات الاحتلال تعتقل فتاة وتستولي على 3 مركبات خلال اقتحام بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت سلواد بعدة آليات عسكرية واستولت على 2 مركبة قبل انسحابها من البلدة. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال وبرفقة المستعمرين على اعتقال الدكتور عبد رب مناصرة في مسافر بني نعيم شرق الخليل. مستعمرون يقدمون على تخريب محاصيل زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس بعد إطلاق مواشيهم داخل الأراضي المزروعة، ما تسبب بإتلاف أجزاء من المحاصيل. ميليشيات المستعمرين تهاجم قرية عنبوس جنوب نابلس وتسرق مواشي المزارعين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وزير المالية ستيفان سلام يقول إن إسرائيل تحتجز نحو 5,700,000,000 دولار من الأموال الفلسطينية، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق يابوس المالي ورفعه على متجري أبل وجوجل، تمهيدا لإطلاقه على أن تبدأ مرحلة تجريبية منتصف حزيران، مضيفا بأن التطبيق سيعمم على الموظفين الحكوميين قبل نهاية الشهر مع تزويدهم بمحفظة إلكترونية بقيمة 500 شيكل لتسهيل عمليات الدفع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم صافيا ولطيفا في معظم المناطق، أما يوم الأحد فيكون الجو بإذن الله صافيا وحارا نسبيا مع انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. نهاية المنجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط ثقفيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل. وأول أوردر

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

إنجاز جديد يسجل بكل فخر. مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. الآلاف من المواطنين شيعوا جثمان الطفل الرضيع سام أبو هيكل الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال في تل رميدة بالخليل. قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله، تتمركز في شارع الإرسال ووسط المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة طوباس. ميليشيات المستعمر تهاجم منذ الصباح بلدات حوار وعينبوس وأطراف قريتي عصيرة قبلية وعريف جنوب نابلس، حيث أضرم المستعمرون النيران في مركبات داخل مشطب وأراض زراعية في بلدة حوار جنوب نابلس، وأصيب 9 مواطنين، حيث أصيب مواطن بشظايا الرصاص الحي في القدم، فيما أصيب 4 مواطنين آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب أحدهم بالرأس، و4 جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع. كما أشعلت ميليشيات المستعمرين النيران في سهر بلدة حوار جنوب المدينة، هذا وتصدى مواطنون اليوم لهجوم نفذه مستعمرون على أطراف قريتي عصير القبلية جنوب نابلس بعد محاولتهم الاعتداء على مصنع باطون في المنطقة. أما في عينبوس فقد أقدم مستعمرون على سرقة عدد من رؤوس الأغنام في القرية جنوب نابلس بعد شنهم هجوما واقتحاما لعدد من المنازل وسط أعمال استفزازية في المنطقة. قوات الاحتلال تعرقل حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلة بعد نصب حاجز عسكري عند مدخل قرية النابلياس، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية. مصادر محلية تفيد بنصف جيش الاحتلال منازل المواطنين قرب مجمع المحاكم شرق خان يونس جنوب القطاع، هذا وأطلقت آليات الاحتلال وطائرات الكواد كابتر نيرانها في محيط مستشفى الدرة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. محافظة القدس تفيد بإقدام قوات الاحتلال ليلة الماضية على اعتقال شابين بعد إطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما دراجة نارية قرب مدخل بلدة العزرية شرق القدس المحتلة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس بإذن الله مساء اليوم صافيا ولطيفا في معظم المناطق، ويوم الأحد يكون حارا نسبيا مع انخفاض على درجات الحرارة، فيما يكون يوم الاثنين حارا نسبيا مع ارتفاع طفيف على الحرارة وسط أجواء صافية في الأيام الثلاثة. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
2: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
2: الأخبار المحلية.
8: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
8: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
9: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يوميا عدا الجمعة الواحدة ظهرا.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بتن روح بغيباتك متحن بتن دهوى.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة،

0: الأدوار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212.

أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة طعم الأصالة والكرم.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
3: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك أوف

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية.بي.أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. الآلاف من المواطنين شيعوا جثمان الطفل الرضيع سام أبو هيكل الذي ارتقى أمس برصاص الاحتلال في تل رميدة بالخليل. قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله، تتمركز في شارع الإرسال ووسط المدينة دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة طوباس. ميليشيات المستعمر تهاجم منذ الصباح بلدات حوار وعينبوس وأطراف قريتي عصيرة قبلية وعريف جنوب نابلس، حيث أضرم المستعمرون نيران في مركبات داخل مشطب وأراض زراعية في بلدة حوار جنوب نابلس، وأصيب 9 مواطنين، حيث أصيب مواطن بشظايا الرصاص الحي في القدم، فيما أصيب 4 مواطنين آخرين جراء الاعتداء عليهم بالضرب أحدهم بالرأس، و4 جراء الاختناق بالغاز السام المسيل للدموع. كما أشعلت ميليشيات المستعمرين النيران في سهر بلدة حوار جنوب المدينة، هذا وتصدى مواطنون اليوم لهجوم نفذه مستعمرون على أطراف قريتي عصير القبلية جنوب نابلس بعد محاولتهم الاعتداء على مصنع باطون في المنطقة. أما في عينبوس فقد أقدم مستعمرون على سرقة عدد من رؤوس الأغنام في القرية جنوب نابلس بعد شنهم هجوما واقتحاما لعدد من المنازل وسط أعمال استفزازية في المنطقة. قوات الاحتلال تعرقل حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية بعد نصب حاجز عسكري عند مدخل قرية النابلياس، حيث أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية. مصادر محلية تفيد بنصف جيش الاحتلال منازل المواطنين قرب مجمع المحاكم شرق خان يونس جنوب القطاع، هذا وأطلقت آليات الاحتلال وطائرات الكواد كابتر نيرانها في محيط مستشفى الدرة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. محافظة القدس تفيد بإقدام قوات الاحتلال ليلة الماضية على اعتقال شابين بعد إطلاق النار عليهما أثناء استقلالهما دراجة نارية قرب مدخل بلدة العزارية شرق القدس المحتلة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس بإذن الله مساء اليوم صافيا ولطيفا في معظم المناطق، ويوم الأحد يكون حارا نسبيا مع انخفاض على درجات الحرارة، فيما يكون يوم الاثنين حارا نسبيا مع ارتفاع طفيف على الحرارة وسط أجواء صافية في الأيام الثلاثة. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
2: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية.بي.أس.
0: راية.بي.أس بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: من أجلك أنت.

لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك، وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أف أم.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
3: بلشنا مع نادر الدكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادي رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وأضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
2: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
3: منذ عام 2013 وأنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، أخذت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
2: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: صوتها عالٍ،

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي أسماها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنيدي إن كنا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 6:00 PM. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعينا مشاهدينا عبر رايا اف ام ورايا تي في. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي تيربو. كل عام وأنتم بألف خير. عدنا إليكم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. تقبل الله طاعة الجميع وأهلا وسهلا بجميع المستمعين والمشاهدين عبر رايا اف ام ورايا تي في. تيربو يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. الآن في معارض سمارت باليستاين هاشتاج 5. عن هاي السيارة رح نحكي خلال الحلقات المقبلة وفي الأيام القادمة رح نحكي عن هاي السيارة الخارقة بمواصفاتها وبقوتها وقدرتها الحصانية العالية جدا، وبنسخة البرابوس من هاشتاج 5 متوفرة في معارض سمارت لدى وكيلها الحصري في فلسطين شركة غرغور التجارية. كمان بعد شوي رح أحكي لكم عن أول سيدان رح تطرحها سمارت وسيتم الإعلان عنها الأسبوع أو هذا الشهر. هاي السيارة الهجينة هاشتاج 6 اسمها، سيارة سيدان يعني صالون. هاي السيارة القابلة للشحن رح تمشي بمدى 1810 كيلومتر في كل شحنة. تخيلوا الرقم. كمان سؤال حلقتنا التفاعلي، حاب أقول يقال بأن الرجال يهتمون بنظافة سياراتهم أكثر من النساء، ما رأيكم أنتم؟ بتمنى تكون الإجابات أو المشاركات مهنية ما فيها تجريح لأي شخص سواء ذكر أو أنثى، وتحكون بمهنية وبأخلاق وروح رياضية عالية عن الموضوع، لأنه شفت بعض المشاركات شوي قاسية على الإناث تحديدا. بدنا نروح، قبل أسبوعين كان في بطولة فلسطين للهواة، هاي البطولة اللي نظمها الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات في أريحة في جامعة الاستقلال، وشارك فيها حوالي 40 متسابق. كان المفروض يكون معنا في الحلقة السابقة صديقنا أمير بداح من مردة في سلفيت، وتعذر الوصول إليه بسبب ظروف قاهرة خليني أحكي مرر فيها، واليوم هو بنضم لنا. طبعا أمير فاز في المرتبة الأولى في هذا السباق. أمير أهلا وسهلا فيك عبر رأي في أمور تي في.
1: أبيك أخ سلام، يسعد صباحك صباح جميع المستمعين.
0: أمير أمير تشدش كتير وانت بتحكي، خليك طبيعي يعني كيف بتحكي أنا وياك على التليفون، فخليك على طبيعتك.
1: حاضر تأمر أمر،
0: لأنه في ناس بحسوا برهبة لما بطلعوا على الإذاعة أو على التلفزيون. لا تخافش انت محل عنا هون يا أمير.
1: أنا مش خايف من الرهبة بس خايف عن ضغطك.
0: ما هو أحكي لهم شو صار ولا بلاش؟
1: لا اللي بيننا بيننا ما لنا سلام.
0: مش ضروري الفضائح. طب أمير أول إشي مبارك الفوز وإنك فزت في هذا السباق، ويعني تجربة أولى كانت إلك، وهو أصلا البطولة هاي اللي صارت هي أول تجربة لتصويب أوضاع الناس اللي بتشارك في السباقات ولتفريغ طاقاتهم يعني اللي زي أمير. أمير احكي لنا عن مشاركتك وشو السيارة اللي شاركت فيها في هذا السباق وشو الرقم اللي حققته.
1: بارك بعمرك يا سيدي. احنا أولا نشكر الاتحاد الفلسطيني للسيارات والدراجات النارية على هاي البطولة اللي عملوها.
0: نعم
1: احنا كنا 43 متسابق وفي بيننا بنت متسابقة واحدة. كان في لازم يكونوا ثنتين بس في واحدة تعذرت إنها تشارك معنا.
0: نعم
1: تمام. هلا احنا انا ما اقول في جي تي اي
0: اللي ام كي 7 صح او 7.5،
1: ام كي 7 صحيح، وكان في مشارك كل فات جي تي اي ام كي 7 و 7.5 وسيات كوبرا وبي ام ام 3 وام 4 وام 2 ام 2 وجميعياتهم شاركوا. تمام. هسا انا يا سيد العزيز هذا السباق بتكون من جولتين.
0: حلو.
1: احنا 43 بنبلش الجوله الاولى بنخلصهن بعدين بنرد بنعمل كمان جوله.
0: نعم.
1: بس الجوله الاولى انا جبت توقيت 45 ثانيه وست اجزاء من الثانيه.
0: رقم قياسي يا امير.
1: انا كل واحد في الجميع المتشاركين يعني
0: انا كنت
1: المتسابقين اللي شاركوا
0: يعني كنت لغاية منتصف الجولة الثانية موجود، فعشان هيك بقول لك رقم قياسي لأني بعرف باقي الأرقام شو كانت يعني. طيب وفي الجولة الثانية؟
1: الجولة الثانية جبت أقل من الجولة الأولى، جبت 44 ثانية وسبع أجزاء تقريبا.
0: هلا في ناس بقول لك طب شو عرفهم انهم جابوا بالملي يعني بيحسبوها؟ هلا في تقنيه بتكون موجوده على بدايه ونهايه المسار هي اللي بتحدد توقيت الانطلاق والوصول. امير كيف شفت المسار اللي رسموه الشباب في الاتحاد؟ شفته سهل صعب؟ كيف شفته
1: المسار؟ مش سهل ولا صعب، منيح
0: سهل
1: متمكن وبسيق سيارات منيحه وبيعرف يسوق منيح وشوفير ماهر بقدر يمشي وأي مسار بدك إياه بخطر عبالك مليح. فأنا شفته بالنسبة لي كان سهل ومريح جدا جدا.
0: طب هذا المسار أمير أو السباق بشكل عام بده مهارة ولا قوة سيارة ولا الجهتين؟
1: لا بده مهارة أزيد من قوة سيارة، لأنه ما بيعتمد على قوة السيارة. لأنه أنت بدك تخش تطلع من الستارت تفوت بين الكونات اللي عاملينهن تمشي في المسار اللي عاملين لك إياه، ما بدها قوة، بدها بس شوفير ماهر، شوفير عارف شو اللي بيعمله. مع العلم كل الشباب اللي شاركوا معنا شوفيري وما شاء الله عليهم
0: صحيح
1: مليح، بس خلص التوفيق من رب العالمين.
0: بس تعرف أمير أنا تفاجأت في المسار أو في السباق بشكل عام، وكان يعني مفاجأة لكتير ناس. هلا معروف أنه في السيارات هاي أو في السباقات هاي إنه مثلاً بي ام دبليو بتتصدر دائماً يعني فاهم، خاصة في الدريفت يعني. بس تفاجأت إنه سيارات حقها 700 و600 ألف ومعدلة وعضلات، فتفاجأت إنها تذيلت القائمة يعني إجت في آخر القائمة هاي السيارات.
1: صحيح في سيارات بتحكي حكا 600 700 ألف وعاملينها تعديل السج 2 بتحكي 700 حصان عجل أو موتور، ما جابتش نتيجة بالمرة، كانت يعني ما احرزتش من الأوائل لسه.
0: طب شو اللي بيلعب دور يا أمير في السيارة نفسها؟ يعني حجمها ممكن يلعب دور؟
1: حجم السيارة بيلعب دور، الشوفير نفسه بيلعب دور. يعني بجوز لو تعطيني بأم أنا بجوز أتقدم من الساعة الرقم اللي احرزته أنا جبته، لو أنه معي بأم مثلا
0: لا
1: قوية بنزل عن الرقم اللي جبته بجوز. بجوز ما جبوش. فهمت علي؟ بس المسار اللي عاملينه بدك بس شغلة واحدة، ما بدها سيارة قوية ولا بدها سيارة غالية ولا سيارة رخيصة، بدها شوفير بيعرف السوق وشوفير شاطر وعارف شو اللي بيعمل فيها. أخ سلام،
0: بس أنا شفت أمير ولاحظت من خلال أكثر من مشاركة من الشباب إنه السيارات اللي حجمها صغير قادرة على المناورة في المسار أكثر من السيارات اللي حجمها كبير.
1: مش شرط، في عندك السبيد تيست اللي بيعملوه الاتحاد لشوف لهم سنين بيعملوه من 2006 2007 2008 لليوم. في بأمات بتشارك وفي مشارك من بيت لحم بيشارك في بيجو
0: اللي هي البيجو 205 جورج سعادي
1: 205 جورج سعادي اول ما بلش كان يحرز الاول، اليوم بأمات اي 30 هي اللي قاعده بتجيب الاول. عندك محمد الشرف من رام الله معه بي ام هو بيجيب الاول وطلع شارك في الاردن وجاب الاول.
0: صحيح
1: كم سياره شاركت.
0: طب امير من خلال حبك للسيارات ورياضه السيارات وشغلك كمان في السيارات من خلال المعرض عندكم، شو سر حب الناس للاي 30؟
1: حب الناس للاي 30 الصديق العزيز انها
0: بتحسها ادمان يا امير.
1: ماشي إدمان، أنت عشان بدك تيجي تعدل سيارة الـ 30 تكاليف تعديلها مش باهظة ولا غالية. يعني بتيجي بتحط عليها موتور بتحط عليها جير تيربو مع السلامة، سيارة ثانية بدك تشتغل عليها تعدلها بدك تكلفك مصاري أزيد من اللي أنت بتدفعه الـ 30، وقيادتها وسواكتها مريحة وحلوة، وبس الناس اللي الشوفرية اللي يعني كيف بدك أقول لك إياها الشاطرين هم اللي بيسوقوا الـ 30.
0: طبعا. هلا انا قلت هيك لما بشوفت السباق وكنت فيه من الحضور، قلت انه السياره اللي عليها جير عادي وهاند بريك يدوي ممكن التحكم فيها احسن من السيارات الحديثه، شو رايك؟
1: ايه قصة الهاند بريك اليدوي احسن من الهاند بريك الكهرباء؟ انها جميع السيارات اللي شاركن في السباق الهواء الاخير بجوز بطول سياره او ثنتين او ثلاث هاند بريك عادي، ولا الباقي كله هاند بريك كهرباء اللي عليها.
0: صحيح،
1: بس الجير الاوتوماتيك اقوى من الجير العادي بس يكون هاند بريك عادي. الدي اس جي اليوم الجير الدي اس جي تبع الجولفات الجي تي اي والسيات كوبرا فعليا اقوى من الجير العادي، واستجابته بين الغيار والغيار احسن من انك تغير انت الكمبيوتر اللي بتحكم في الجير، مش انت اللي بتتحكم في الجير،
0: لانه دبل كلتش بيجي فالغيارات اسرع بتكون.
1: وبتقدر اليوم تقيم الجلتش الاصلي وتحط جلتش معدل بتحدم قوه اعلى وحجم والترك بيكون ازيد. فانت بصير عندك القوه فعليا في الدي اس جي اقوى من الجير العادي، يعني مش شرط نقول يكون الجير العادي اقوى من الاوتوماتيكي.
0: طيب امير، هذا الحكي بقودني اسالك، سيارتك الميكي 7 الجولف وهي معشوقة الشباب تاريخيا، شو معدل عليها انت؟
1: انا ولا اشي مش عامل فيها ولا اشي، السيارة من الشركة طالعة اصلية
0: ستوك. كل شيء فيها ستوك،
1: كل اشي فيها ستوك استاندر من الشركة. عشان اكون صادق معك، بس غيرت الجنط تبع السيارة،
0: بس
1: كان عليها جنط نيجل حطيته اسود بس.
0: طيب امير، في كل يعني انا من خلال متابعتي لاحظت خلال السباق في ادرينالين عالي وفي توتر عالي وفي خوف عالي من بعض المتسابقين بسيارات ممكن اضعف من اللي معك، ولكن فاجأونا. زي مثلا كان في سيارة بولو جي تي اي، بصراحة يعني كنت بقول انه هذا الشخص رح ياخد واحدة من الثلاث مراتب الاولى.
1: بالنسبة للأدرينالين الشباب كان عنده حجم التنافس وحجم بتعرف المنافسة السلامة بين الشباب عندنا بتكون قوية. والشباب ارتبكت بول شيء اللي عمل رونج رود وطلع من المسار. مش قصة، بس البولو هاي لو انه مجهز صح وعليها كويل اوفر وعليها شوية شغلات حسب السباق جمعياته لإله، لأنه السيارة لهاي الشغلة رائعة جدا.
0: طب أمير، في كل إشي شوف، هذا أول سباق بيصير، ومستحيل يكون على أي إشي بيصير أول مرة مستحيل يكون في رضا تام عن الموضوع إلا يكون في ملاحظات. شو ملاحظاتك مثلا؟ لأنه حتى الاتحاد بيقول لك إحنا رضانا من 85-90% عن السباق. أنتوا كمشاركين في هذا السباق كيف رضاكم عن الاتحاد، عن المسار؟ شو ملاحظاتكم اللي ممكن في المرة القادمة يتم التغلب عليها إذا كان في هناك أخطاء؟
1: سلام. بالنسبة للي صار السباق هذا، بالنسبة للي عملوا الاتحاد رائع جدا. الشباب كانت تروح تفرغ طاقتها في الشوارع الرئيسية، إذا أنت بتسمع بتشوف يعني يا فريحة يا على الشارع اللي جنب السلفيت عندنا هنا، بتلاقي الشباب رايحة جاي رايحة جاي. مزبوط
0: صحيح.
1: فهم عملوا هاي السباق هذا، عملوه أول شيء الشباب بالنسبة لها مبسوطة جدا جدا جدا بالنسبة للي عملوا الاتحاد، ويخلف عليهم شكرا لهم. ونتمنى أنه يتكرر هذا اللي عملوه أزيد من مرة، لأنهم بيحتووا

0: الاتحاد أزيد جمهور أجعل سباق عمله الاتحاد الفلسطيني سباق الهواة جمعياته. كان في عندك حضور عالي جدا جدا, وانت شفت بعينك سلام كديش كان في جمهور.
1: وكمان أنا من خلال هذا البرنامج بدي أشير إلى أنه السيد عبد الله الشعراوي رئيس الاتحاد ونائبه محمد نزال خبرونا أنه راح يكون في أرض 30 دونم مساحتها سيتم إنشاء مضمار للسباق ومرافق لسباق السيارات. أمير, برضو أنا تفاجأت من السيارات الكهربائية, كمان قوتها كانت نتائجها عكسية تماما.
0: السيارات الكهربائية, أنا معي سيارة كهرباء عشان تكون الصنع. أنا بسوقها فيها 200 حصان, سيارة رائعة جدا. الناس عشان ما بتسوق سيارات كهرباء ما بتعرف كديش السيارات الكهرباء رائعة جدا. يعني مشاكل الديزل البنزين اللي صار فيها الانقطاع أنا ما أدريت إيش فيها ولا معي خبر فيها أصلا.
1: يعني شوف القوة اللي كانت في السيارات الكهربائية يعني قوية جدا. هذا دليل على كلامك إنه مش شرط قوة السيارة, المهم مهارة السائق. قوتها حسيت في سيارات SUV اللي هي الجباتها اللي شاركت, حسيتها بدها تقلب يا زلمة من كتر ما هي قوية. قدرتها على المناورة مش سهلة
0: لأنه فيها أحصنة عالية سلامة قوية. يعني جابوا هاي السيارات الكهرباء اللي أنت بتحكي عنها جابت توقيت أحسن من سيارات بنزين معدلة لسه كمان. يعني جابت وقت مرتب.
1: بس يعني أنا بشوف يعني ممكن لسباقات السبيد تحديدا مش صح يكون في منافسة بين سيارات تشتغل بالبنزين وسيارات بتشتغل بالكهرباء مثلا أو كهربائية بالكامل, لأنه في فرق في المواصفات الفنية في السيارتين. ولو كان السبيد في دراج ريس مثلا مسار دغري, بالتأكيد السيارة الكهرباء راح تفوز لأنه التورك فيها يعني أنت بتعرف أنه كتير عالي التورك فيها. فممكن هاي من الملاحظات أنا أنه يكون في فئات للسيارات اللي بتتسابق أو تشارك في السباق في المرة القادمة. شو رأيك؟
0: أنا مع رأيك, لأنه السبيد تيست له مواصفات بتختلف لنطبقش على السيارات الكهرباء نهائي.
1: طب أنت شو رأيك يعني في السيارات الكهرباء, منيحة؟
0: منيحة.
1: مبسوط فيها؟
0: صوتك من أي ناحية كيف يعني؟
1: مبسوط أنا بحكي.
0: مبسوط؟ والله مبسوط. إذا بقول لك شو مبسوط نكذب عليك.
1: طب تقدر تركب سيارة كهربائية وتشارك فيها في السباق بدون صوت عدم أو الأكزوست؟
0: لا, فيش أدرينالين. ما انت حكيت كم شوية عن الأدرينالين. إذا ما كانش صوت المطور صوت الإكزوز طالع في أسامة بدانك انت ما بتحس انك مشارك.
1: طبعا صديقنا أخوك عدل بداح بسمعنا حاليا بقول أنا بدي أشارك كمان. بده يشارك في السباق, بعرف شو إيش بده يشارك يعني في سيارته. بده يشارك
0: جتاي كمان
1: مع جتاي عدلي
0: كمان. أنا صحيح.
1: طب يلا, ما حدش بقول عن زي توكر, مين الأحسن, سيارتك ولا سيارته؟
0: فيش سيارتك ولا سيارته, الحلبة هي اللي بتقرر مين أحسن.
1: هلا يعني المواصفات,
0: انت في سيارتك تسبقنا اثنين تأخذ وقتنا.
1: معقول؟
0: بجوز يمكن.
1: أنا سيارتي ديزل, ما هو التورك في الديزل عالي برضو أعلى من البنزين.
0: وشارك معنا سكودا ديزل وشارك معنا هوندا أيونيك في السيارة.
1: تفاجأت حتى الإكس فايف اللي شاركت فيه الصبية كمان تفاجأت انه شارك. بس انا ضد, انا ضد انه سيارات بحجم كبير هاي زي SUV إيه انها تشارك, لانها معروف مش راح تحرز مراكز يعني في هذا السباق. مزبوط ولا لا؟
0: انت 100% بالسلام. الاتحاد لما عمل هذا السباق اللي هو عمله عشان يحتوي كل الفئات وتكون جميعياتها تيجي تشارك وتفرغ طاقتها في اللي صار.
1: طيب بس بدي اقول للمستمعين شغلة عن امير. أمير في الواقع مختلف تماما عن الإذاعة. تمام,
0: صباح الخير سلام, كيفك؟
1: صباح الخير. هذا أمير. هاي في شوية أمير في الواقع إنسان تمام مختلف, وبيضحك وبيمزح, بس هو لازال عنده الرهبة. خلص أنا رح أحكي مع مراد ومع عدلي. ما هو أول مرة هيك بتكون صعبة. بعدها بتاخد على الموضوع.
0: مالك السباق اللي هو أول مرة بشارك فيه خدت الأولى, كيف كانت صعبة مالنا؟
1: طيب اوكي, اخذت الاول يعني ممكن بالصدفه مش بشطارتك.
0: سيدي الحمد لله رب العالمين.
1: لا, اخذتها طبعا بجداره واستحقاق. طبعا انا ما لحقتش جولتك الاولى, ممكن جولتك الثانيه لحقتها, وانك تاخذ 44.7 ثانيه في الثانيه. صح؟
0: صحيح.
1: يعني

0: رقم قياسي. أنا لو نزلت في سيارتي ممكن يكون 44.7 دقيقة مش 44 ثانية. أمير إبداح الفائز في سباق الهواء الأول، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك، وإن شاء الله في المسابقات أو السباقات القادمة بتحقق نتائج ممتازة وبتشرفنا يا أمير.
1: حبيبي أخوي السلام، يسعد صباحك، شكرا لك على استضافتي، إن شاء الله بنشوفك على خير في رام الله، بس يكون ضغطك مش زيادة عن اللازم.
0: بحكي لهم
1: لا حبيبي
0: ماشي، تحياتي، شكرا أمير، شكرا
1: تحياتي، الله يخلي لي، سلام، باي باي باي، سلام.
0: إذن كان معنا أمير وحكينا ودردشنا حول موضوع سباق قوة السيارات الأول اللي كان في جامعة الاستقلال في أريحة قبل أسبوعين بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات النارية، وشكرا لكل القائمين على هذا السباق اللي كان جميل كبداية، وإن شاء الله في السباقات القادمة بنحقق نتائج منيحة. وفي جملة حكاها رئيس الاتحاد سيد عبدالله الشعراوي في الحلقة الماضية لحد اليوم بترن في في في راسي، لما حكى في كل سباق إقليمي احنا بنشارك فيه سواء في الأردن أو في دول الخليج أو في تركيا لازم يكون لنا مكان على المنصة، يعني في المراتب الثلاثة الأولى سواء أول أو ثاني أو ثالث، وهذا شيء مشرف، وعنا أبطال صدقا، عنا أبطال مستعدين ينافسوا أبطال العالم في رياضة السيارات، وإن سيارات معدلة ما شاء الله. وكمان بدي أحكي جملة أخيرة في هذا الموضوع، رياضة السيارات رياضة الأغنياء لأنها مكلفة جدا، بدك تشتري سيارة وتعدلها رح تخسر عليها كتير كتير، ممكن متور لحاله يكلفك $100,000 لأنه عالم كتير واسع. طيب بدي أروح لخبر عن راعي حلقتنا سمارت التي ستقوم خلال هذا الشهر بطرح سيارتها السيدان الصالون هاشتاج 6 الهجينة القابلة للشحن بمدى 1810 كيلو متر للشحنة، حيث تستعد هذه الشركة التابعة لشركة مرسيدس بنز لطرح سيارتها الهجينة القابلة للشحن الكهربائي الخارجي EHD الجديدة رسميا في السوق الصينية يوم 11 من يونيو حزيران الحالي لتصبح أول سيارة سيدان في تاريخ العلامة التجارية سمارت. وتبدأ أسعار هذه السيارة في الأسواق الصينية من 189,000 يوان صيني ما يعادل $28,000. وتأتي السيارة بهيكل سيدان هاتشباك بخمسة أبواب مع باب خلفي زجاجي كبير وجناح خلفي متحرك يتوفر ضمن التجهيزات الاختيارية. وتتبنى السيارة لغة التصميم الحديثة لعلامة سمارت مع واجهة أمامية قريبة من بقية طرازاتها الجديدة، وتحصل المقصورة على شاشتين لنظام المعلومات والترفيه بتصميم ظهر للمرة الأولى في سيارة سمارت هاشتاج 5 المتوفرة الآن في معرض سمارت في فلسطين، إلى جانب نظام صوتي من سنهايزر بتوزيع وقوة قصوى تبلغ 2000 واط. وتعتمد سمارت هاشتاج 6 على منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي تتكون من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 161 حصانا ومحرك كهربائي بقوة 268 حصانا مع نقل حركة أوتوماتيكي من 3 سرعات. وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 429 حصانا وتنتقل إلى العجلات الأمامية فقط. وتتوفر السيارة بخيارين من بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد تبلغ سعة البطارية الأولى 20 كيلو وات في الساعة من شركة سفولت، وتوفر مدى كهربائيا يصل إلى 135 كيلو مترا وفق معيار CLTC الصيني. وتأتي البطارية الأكبر بسعة 41 كيلو وات في الساعة من شركة كاتل، وتوفر مدى كهربائيا يصل إلى 205 تساوي 80 كيلومتر. ولم تكشف سمارت حتى الآن عن سرعة الشحن الخاصة بهذه السيارة، لكن سيارة هاشتاغ 5 التي تستخدم المنظومة الهجينة ذاتها تحتاج إلى 20 دقيقة لشحن البطارية الأصغر من 30% إلى 80%، بينما تنخفض المدة إلى 15 دقيقة مع البطارية الأكبر. وتقول سمارت إن السيارة تستطيع قطع مسافة إجمالية تصل إلى 1810 كيلومتر عند شحن البطارية بالكامل وتعبئة خزان الوقود، بينما يتراوح معدل استهلاك الوقود عند نفاذ شحن البطارية بين 4.7 و4.8 لتر لكل 100 كيلومتر. ولم تؤكد الشركة تفاصيل نظام التعليق بصورة نهائية، لكن المعلومات المتداولة تشير إلى استخدام نظام ماك بارسون في الأمام ومتعدد الوصلات في الخلف. وأوضحت سمارت أن فريق مرسيدس بنز شارك بصورة واسعة في ضبط الشاسيه ونظام التعليق مع توفر ممتصات صدمات انتقائية التردد ضمن التجهيزات. طول السيارة سيكون 4.90 متر، عرضها 190 سنتيمتر، وارتفاعها 1.5 متر، قاعدة العجلات 2.93 متر الشاصي يعني، وزنها فارغ 1990 كيلو ل2100 كيلو. وهذه السيارة تأتي ضمن مساء سمارت لتوسيع تشكيلتها بعد تحولها في عام 2019 إلى مشروع مشترك مناصفة بين مرسيدس بنز وجيلي الصينية. نذكركم بهاشتاغ 5 المتوفرة في معارض سمارت لدى وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. خلينا نروح لمشاركاتكم على سؤال حلقتنا لليوم اللي بيقول: يقال بأن الرجال يهتمون بنظافة سياراتهم أكثر من النساء. سنقوم الآن بقراءة مشاركتكم. فادي حنيش بيقول: حسب المنطقة. ما بعرف شو دخل المنطقة في الموضوع. عبد الله بقول: نفسي أشوف سيارة بنت نظيفة، سياراتهم عبارة عن مكب نفايات ومحارم ونص أغراض الدار فيها. الشباب أهون، نسبة قليلة عديمين النظافة، الباقي نظيفية أرحم من الجنس الآخر بضلهم. طبعا المشاركات في البرنامج اللي بقرأها تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر رايا اف ام والبرنامج. زاهر موسى بقول: أي نعم صحيح. أحمد طه بقول: لا والله يا أخي، أهم إشي عندهم إنها تكون شغالة السيارة. مراد بقول: لازم كل يوم أغسل إذا ما كانت نظيفة وريحتها حلوة، ما بعرف أسوق. عدنان العقاد بقول: مش شرط، في بنات سياراتهم نظيفة وفي شباب سيارتهم نظيفة أو سياراتهم نظيفة، والعكس في شباب سياراتهم كل شهرين أو ثلاثة لا يغسلوها مرة. إحسان نصار بقول: أشهد بالله إنهم الشباب عندهم اهتمام كبير في نظافة سياراتهم داخليا وخارجيا أكثر من الصبايا. يا رجل، بعرف كثير شباب بيهتموا بسياراتهم أكثر من أولادهم. محمد الأطرش بقول: الإناث يا زلمة يدوب يصحصحوا ويركزوا في السواقة حتى يصحصحوا لنظافة السيارة، يخلف عليهم إنهم بيعرفوا يدعسوا بريك، إذا بتعطيها زمور شحن بتلوح معها يا بتخاف. في عنصرية في تعليقك يا محمد. أبو خالد محمد أبو الحلاوة بقول: الزلام بكل شيء حياتهم عملية إلا بالسيارات، بتحس إنه العلاقة بينهم عاطفية، النسوان بالعكس تماما، علشان هيك بتلاقي سياراتهم مكب نفايات. خالد الزعرير: نعم صحيح، النساء بيهتموا أكثر. حسن قنديل بقول: طبعا طبعا، الأغلبية العظمى من الرجال يهتمون بنظافة سياراتهم بشكل كبير، أما النساء يا الله شو مهملات للدرجة ممكن تقعد 10 سنين ما تنظف ولا تغسل السيارة حتى ما تفحص زيت أو مي. علاء ياسين بقول: أخوي ما دخل نساء ورجال، نظيف نظيف، الشخص اللي متكتك سيارته بتكون متكتك مثله، والهردبشت هردبشت واحترامي. طيب يا علاء، في الاسم كاكا كاكا كيك الاسم بقول: أنا ست وسيارتي مثل الفلة، كل أسبوع لازم نغسل أو تنغسل، لازم كل أسبوع من الداخل والخارج، وبشري للسيارة كل شيء حلو وغالي ومفيد، حتى في وقت تنظيفها بجيبها من أفضل ما يكون، والشامبو أنا بجيبه، بخلي المغسلة تستخدم الصابون والفوط الخاصة بسيارتي، ولما أروح بغسلهم الفوط بالغسالة، عمري ما خليت عليها فضلات طيور ولا غيره ولا خشط. شكرا إليك وبهنيك على هاي النظافة، لأنه في كتير ناس زيك من الجنسين طبعا. عزام عبدو بقول نعم صحيح، أكثر واحد بحافظ وبنظف ويهتم بسيارته أنا عزام، وخاصة لما يكون عليها ملصقات راية لما بمسحن بغيرهم. عواد خليل بقول كلامك صحيح، بس يطلعوا زرعتي في السيارة شو بده يقنع ميلا ما تخبط على الكراسي، يعني قصده أولاده بس يطلعوا في السيارة، الله خلي لك إياهم، شو بده يقنع هو الأولاد يا عواد؟ نقطة ضعف أي إنسان بيحب سيارته، يعني شو بدي يحكي لابنه؟ مين أغلى، السيارة ولا هو؟ هلأ ممكن يصيح يصرخ. أنا بعرف شخص متزوج وعنده أولاد، لما بدهم يطلع أولاده في سيارته بيطلع بسيارة زوجته، يعني بدي ياخدهم مشوار، ما بيطلع أولاده بسيارته لهالدرجة يعني. علاء أبو عيش بقول 100% صحيح. منتصر الراميني أنا شخصيا سيارتي حاشاكم الله مزبلة. جابر عوني مناصر بقول أكيد أنا بغسل سيارتي أكثر ما بتحمم، أغلب النساء إذا ما شافت الكياس والأناني وصلات التابلو ما بغسلن. ياسين طه بقول كلامك 100%. ياسين مش كلامي هذا، يعني أنا بسأل هون، أنا لا أتبنى وجهة نظر أي شخص، بس بحب أسمع آراءكم من خلال تجاربكم والناس اللي حواليكم. شوفوا أنا في إلي كتير أصدقاء عندهم غاسل سيارات، وبشوف السيارات اللي بتجي عندهم، مش راح أحدد لمين السيارات بتكون لأني هون بطرح وجهة نظري وفي الإعلام هذا ممنوع. بشوف السيارات بتكون بعرف كيف أصحابها بيطلعوا فيها للأمان يعني. هلا بقول لك طبيعة شغله، طبيعة عمله، طبيعة حياته، حتى لو شو ما كانت طبيعة أي إشي، ما بعرف كيف الناس تتحمل تكون سيارتها بعيد عنكو حاوية نفايات متنقلة، كيف تتحمل تطلع فيها بأواعي نظيفة؟ حتى شوف ما تزعلوش يعني، مين ما كنتوا ما تزعلوا، إنه الناس هيك بتفكر، نظافة السيارة تعكس نظافة صاحبها، يعني هيك بيقولوا الناس. مش معقول واحد مثلا مرتب ومتكتك ونظيف ومعطر وحالته حالة يركب بسيارة خامة من برا ومن جوا. النظيف نظيف في كل شيء، والمهمل مهمل في كل شيء، بديش أقول كلمة تانية، المهمل مهمل في كل شيء. ممكن إهمال، لبك تقول لي والله ما بفضى والله ما بفضى، يعني شوف غسيل السيارة قديش بده يقعد معك لما تروح على المغسلة أو تحطها في المغسلة وتروح تروح، يعني في النهاية أنت مش آيلون ماسك، يعني جدول مهامك ودوامك وزياراتك وأشغالك فل، مفيش معك وقت تغسل سيارتك. بعدين الإهمال في غسيل السيارة بقودنا لشغلات تانية، إيش هي؟ الإهمال في صيانة السيارة كمان، يعني بيكون في عنده أعطال في السيارة، مستحيل تلاقي سيارة خامة فيش فيها لمبة ضاوية على التابلو، تشيك انجن ولا زيت ولا حم ولا ولا ولا، بتلاقي مهمل في كل إشي في السيارة، بيعتبر السيارة وسيلة بتوديني وبتجيبني، باقي التفاصيل مش مهمة، ما هي عشان توديك وتجيبك باقي التفاصيل مهمة. فديروا بالكم على سياراتكم وعلى نظافة سياراتكم، لأنه قلت لكم شو بتعكس، يعني عشانكم أنتوا، يعني ما مش حلوة حد يحكي عني إنه أنا مش نظيف، يعني يمكن ما يجي يحكيها في وجهي بس من وراي صدقوني بحكوها يعني الناس. وبشوف في المغاسل عند الأصدقاء مرات تيجي سيارة إلها شهرين وثلاثة مش مغسولة، مثلا بياخد على غسيل السيارة 30 شيكل أو 35 شيكل، بتجي سيارة يعني وضعها مزري مزري للغاية، فبيجي بده يغسلها، بقول له صاحب المغسلة هاي غسيلها مثلا 50 شيكل أو 100 شيكل أو 70 اللي هو، بقول له أوف عايش ما هم بيغسلوا الكل ب30، أنا هون رح أوقف مع صاحب المغسلة مش معك، لأنه سيارتك رح تاخد وقت معه قد 3 سيارات في الغسيل وفي التنظيف، هذا إذا نضفت، بحكي إذا نضفت، لأنه عن جد في سيارات مستوى الخم اللي بيكون فيها بعيد عنكو إشي مقرف يعني. أنا لو مالك مغسلة سيارات ما بستقبل هيك سيارات بصراحة. مش تكبر لأنه بتاخد وقت كبير هاي السيارات، وقد ما عملت فيها راح تكون ظالم ومش راح يعجبك الشغل، ومش راح تخرج السيارة بالنتيجة اللي أنت تعودت عليها، خاصة إذا كان شغلك مهني وزي ما بيحكوها بالعامية مقريف على السيارات ونظافة السيارات، وبتحبش تطلع السيارات عليها أي ملاحظة من عندك، فهي السيارة كلها ملاحظات، شو بدك تعمل فيها يعني؟ بدي أصنعها أنا من أول وجديد؟ في ناس يا جماعة الخير بدخنوا بكونوا كت على التابلو على التابوت في الوسط الكونسول، بكون كت عليه سجاير وقهوة وشاي يعني بتكون السيارة ملبطة يعني، بدها دراي كلين كامل شغل يوم يومين بدها يعني عشان ترجع نظيفة خلينا نحكي. بس إن شاء الله كل أيامك وسياراتك وحياتك تكون نظيفة، وإن شاء الله راحة البال لا الجميع. شكرا لسمارت باليستاين على رعاية هذا البرنامج. سمارت باليستاين سيارات ذكية عصرية كهربائية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. بإمكانكم زيارة معارض الشركة والتعرف على الوافد الجديد في معارض سمارت، سيارة هاشتاج 5 بقوة ومواصفات خارقة. ما ببالغ لما بقول خارقة، روحوا شوفوا السيارة عن قرب، قدرة حصانية، تورك، مساحة، تصميم، ديزاين مرعب، وفيها منها نسخ إبرابوس. كل التفاصيل موجودة عند الشباب. وما تنسوا إنه هاي السيارة مصممة من مرسيدس بنز، هاي الشركة تابعة لشركة ديملر، لشركة مرسيدس، ومكتوب عليها ديزاين باي مرسيدس بنز، يعني السيارة من تصميم شركة مرسيدس. وقبل شوي حكينا عن هاشتاج 6 إنها من تصميم مهندسين شركة مرسيدس، خاصة نظام التعليق والأمان في السيارة. طبعا هي مناصفة بين شركة مرسيدس وشركة جيلي الصينية، هذه الشركة العملاقة. كمان تنسوش أن وكيل هاي العلامة التجارية في فلسطين مش حد فاتح دكانة، وكيلها شركة مرموقة اسمها شركة غرغور التجارية، والمعروف لا يعرف، كلكم بتعرفوا هاي الشركة وتاريخها العريق المرتبط ببرتقالي يافا. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، وشكرا فادي ماضي في البث التلفزيوني. رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى الملتقى، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
4: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 7:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا.بي.إس.
3: رايا.بي.إس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
4: من أجلك أنت.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
5: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
6: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
5: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
6: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا.بي.إس.
3: رايا.بي.إس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
4: من

0: لا وقت للبحث.
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي اس.
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثلاث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي للشباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع الشباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب، اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. يا رب، أذنت لنا في دعائك وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لطاعتك، وخصصتنا بحبائك، ووسمتنا بولائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، وناغيتنا بألسن ملكوتك عن دفائن ما في عالمك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك، فسمت نحوك أبصارنا، وشامت بروق جودك بصائرنا، فلما استقر ما بيننا وبينك أرسلت علينا سماء فضلك مدرارا، وفتحت لنا منا أسماعا وأبصارا، فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك ولكل شيء قد ملك، فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

يا رب. اللهم إن الآمال نحوك فازعة، والأماني وراءك منقطعة، والثناء عليك متصل، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، والأرواح لعظمتك مبهوتة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك فيه تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيه يا رب ما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم من ظلمة الأغيار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من سوءة الدار ومن إساءة الجار، ونعوذ بك من قطيعة الأخيار ومن صحبة الأشرار، ونعوذ بك من فتن الليل ومن بوائق النهار، إنك أنت الكريم الرحيم العزيز الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من غضب الوالدين ومن عقوق الأبناء، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قلة الوفاء، ونعوذ بك من الفرقة والبين ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن شر كل بلاء خارج من الأرض أو نازل من السماء، إنك أنت القادر المقتدر العلي الكبير. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن وهدة السيئات ومن قلة الحسنات. فارض عنا اللهم وتقبل منا اليسير، واعف عنا وتجاوز عن التقصير، إنك أنت الرحمن الرحيم العفو الغفور. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

Raja FM. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ميلادي السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة والصادر عام 24/20 ميلادي قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ميلادي ليغطي تطورات عام 23/20 ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصرا أساسيا يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالميا، مما يعلن فعليا بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 كورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة.

0: Available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية.بي.إس.
4: راية.بي.إس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
5: من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مالتشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي.إس.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

يا رب. اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين، آتنا من العصمة دوامها ومن النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العاقبة حصولها ومن العيش أرغده ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا يا الله يا أرحم الراحمين ويا رب العرش العظيم. والصلاة والسلام على

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
3: بلش لعب مع نادر الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادي رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وأضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
2: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
3: منذ عام 2013 أنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، وخدت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
2: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: Раев. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي اسمها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة، تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفعالية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير. حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

وقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الساعة الآن 10:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: ولم أعرف دفء أصابعه.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: الساعة الآن 11:00 مساء. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: رايا دوت بي أس،
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

وما خلي حدا يحاكيها. وباخد من عمري وبعطيها.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راي FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.